يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدره الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد

من أشعار سمو الشيخ الدكتور الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشام. غنى ميحة حمد.